لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بعيش بحس بنوتة عربية أغانينا هي
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاد بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي نوتة نوتة عربية
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: شباب الطيب، ايوه سلام برده امانه.

Ρουθανό.

0: نوتة عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
0: وكمان هيك
2: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان
0: وكمان هيك

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: السادسة صباحا في باريس، نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها محمد بوشيبة. صباح الخير من جديد محمد.
1: صباح الخير رضا، ونستهلها بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه من غير المقبول الإعلان عن مسار في مضيق هرمز من دون تنسيق مع إيران. قتيلان بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وحزب الله اللبناني يندد بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. الإطار الشيعي في العراق يحذر من تدخل نظام الرئيس السوري أحمد الشرف في الشأن الداخلي اللبناني. رصد إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا، ومنظمة الصحة تؤكد أن خطر العدوى منخفض.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مهمة جيش إسرائيل في جنوب لبنان لم تنتهي بعد، مؤكدا أنه سيبقى في المنطقة الأمنية طالما بقي رئيسا للوزراء. ويشهد الجنوب اللبناني تصعيدا إسرائيليا بعد أن قتل شخصان في ضربة إسرائيلية بواسطة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، في تطور وصفه حزب الله اللبناني بأنه انتهاك جديد لوقف إطلاق النار بين الجانبين. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان.
3: في خرق دموي جديد أوقع قتيلين شنة غارة على سيارة في منطقة دوحة تكفر رمان، حزب الله علق على الاستهداف مؤكدا أنه خرق فاضح للاتفاق الذي يلتزم هو به حتى الآن، وأنه يراقب الانتهاكات ويرصدها. الخروقات تواصلت بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارتين في النبطية الفوقة، وبالقصف المدفعي والتمشيط باتجاه برعشيت حداتة
4: عربية،
3: كما بإلقاء القنابل الصوتية في برعشيت وكفر تبنيت. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في عيترون، وتحركت آلياته العسكرية في محيط كونين، بينما حضرت دورية برفقة جرافة D9 إلى عين عرب، البلدة الوحيدة التي عاد أهلها إليها رغم كونها تقع ضمن الخط الأصفر، بعدما قام الجيش اللبناني بفتح الطرقات المؤدية إليها. وطلبت الدورية من مختار البلدة إبلاغ السكان بضرورة إخلاء منازلهم قبل حلول المساء، مهددة بهدمها في حال عدم الالتزام. وبعد المهلة المحددة تم قطع طريق عين عرب الوزاني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: وتأتي هذه التطورات في جنوب لبنان في وقت أعلن مسؤولون من إسرائيل ولبنان أن الجانبين يبحثان في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب القوات الإسرائيلية بموجبه من أراضي احتلتها خلال الحرب مع حزب الله، وتسلمها إلى الجيش اللبناني في خطوة محتملة صوب استعادة سيطرة لبنان على الأراضي المحتلة. زياد حلبي، القدس.
5: رئيس الوزراء الإسرائيلي العالق بين ضغط الشارع، حيث يلوذ 73% من الإسرائيليين البقاء في جنوب لبنان، وترامب الذي يضغط لانسحاب إسرائيل قال إنه طالما بقي رئيسا للوزراء ستبقى إسرائيل في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وهو ما أكده أيضا وزير الدفاع كاتس الذي قال إنه حتى لو طلبت الولايات المتحدة فإن إسرائيل مصممة على البقاء في جنوب لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي هجومين بتبرير أن عناصر من حزب الله اقتربوا من القوات التي جمدت نشاطها إلى حد كبير، فيما يدور الحديث عن تحضير إسرائيلي لشن هجمات على الحوثيين في اليمن بعد أن هدد كاتس باغتيال زعيم الحوثيين. في الانتظار عادت السخونة إلى جبهة غزة بهجمات إسرائيلية متكررة بحجة أن حماس بدأت تستعيد القوة وترتب الصفوف. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: في العلاقات السورية العراقية، حذر الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في العراق من تدخل نظام الرئيس السوري أحمد الشرع في الشأن الداخلي اللبناني، كما رفض تعزيز التنسيق الأمني مع دمشق. من بغداد، باسل محمد.
6: موقف الإطار الشيعي الرافض لأي تدخل سوري في الملف اللبناني استند إلى معلومات حول إنشاء خلية استخباراتية ثلاثية عراقية سورية أمريكية حول لبنان وإيران. ائتلاف الرجل القوي في الإطار نور المالكي قال إن العلاقات الأمنية العراقية السورية تشهد تطورا غير مسبوق، وهو أمر يبحث إلى القلق. وحسب معلومات لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، بغداد قدمت معلومات مهمة إلى نظام الرئيس السوري أحمد الشرع حول خلايا سرية إيرانية داخل سوريا، كما زودت دمشق بمعلومات معلومات عن أنشطة معادية لأنصار النظام السوري السابق. ائتلاف متحدون السني تحدث عن جهود قام بها جهاز المخابرات الوطني العراقي ضد أنشطة لحزب الله اللبناني في العراق. وفي الساعات الأخيرة راجت معلومات سياسية بأن السلطات العراقية قيدت تحركات قيادات في حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثية اليمنية في العاصمة بغداد. حزب الله العراقي من جهته توعد بأنه لن يسمح بسياسة الابتعاد عن إيران التي تنتهجها بعض الأجهزة العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
1: أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع مسؤول رفيع في حركة حماس حول المفاوضات بين طهران وواشنطن، ويأتي الاتصال بعد نحو أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. حازم حمادة.
4: في خضم الحراك الدبلوماسي المتسارع لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، أجرى عراقجي اتصالا هاتفيا مع باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس لبحث مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن. وقال التلفزيون الإيراني إن الاتصال تناول آخر التطورات في المنطقة وفلسطين، في إشارة إلى رغبة طهران في إبقاء ملف غزة جزءا من أي تسوية شاملة، رغم أن مذكرة التفاهم الأخيرة لا تذكر القطاع صراحة. ويأتي هذا التواصل في سياق أوسع، إذ تعتبر إيران القضية الفلسطينية محورا ثابتا في سياستها الإقليمية منذ عام 1979، وتحرص على التنسيق مع الفصائل الفلسطينية في كل مرحلة تفاوضية حساسة. كما يعكس الاتصال رغبة طهران في طمأنة حلفائها بأن الاتفاق مع واشنطن لن يكون على حسابهم، خصوصا مع بنود تتعلق بوقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما في ذلك لبنان حسب ما ذكر. وتزامن الاتصال مع زيارة عراقجي لباكستان برفقة الرئيس مسعود بسشكيان، حيث تلعب إسلام أباد دور الوسيط بين الطرفين في محاولة لدفع المفاوضات نحو اتفاق نهائي يضع حدا للحرب ويعيد رسم موازين القوى في المنطقة.
1: يسعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للحصول على دعم الحلفاء بالخليج الذين ينتابهم الشك في الاتفاق الذي أبرمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران لإنهاء الحرب. وقال روبيو في الكويت خلال جولته الخليجية إن الولايات المتحدة ستشرك حلفائها الخليجيين في المحادثات بشأن كل قرار يتخذ فيما يتعلق بهذه المفاوضات. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة التفاهم الأمريكي الإيراني. أحلم الطاهر.
7: في أول محطة من جولته الخليجية التقى ماركو روبيو بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وأكد التزام واشنطن بضمان أمن الإمارات، كما ناقش معه الجهود المبذولة لتأمين عبور آمن وكامل عبر مضيق هرمز وأهمية الاستقرار في المنطقة. وتبدو مهمة روبيو في غاية الدقة، ففي حين أن عليه الدفاع عن الاتفاق المبدئي مع إيران الذي يدعمه ترامب بقوة، فإن عليه أيضا أن يبدد بشكل مقنع مخاوف قادة في دول الخليج، حيث أفاد

0: قال الحرس الثوري الإيراني إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، وإن أي ممر جديد يعلن عنه دون التنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة. وفي موضوع آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد لا يعرف أبدا من المسؤول عن الغارة التي استهدفت مدرسة للبنات في إيران وقتلت عشرات الأطفال يوم 28 من فبراير شباط الماضي، وهو اليوم الأول من الحرب مع إيران. أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. في تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يبلي بلاء حسنا في الحرب ضد روسيا، بعدما كان قد صرح في السابق إنه يفتقر إلى أوراق ضغط ومساومة للانتصار. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قال من جهته إن أوكرانيا تواصل تنفيذ خطة العقوبات بعيدة المدى ضد روسيا، في إشارة للضربات التي تستهدف منشآت عسكرية صناعية داخل العمق الروسي. محمد الزاوي، كييف.
1: مزيد من الضربات للعمق الروسي كشف عنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مساعي أوكرانيا لتوسيع دائرة الاستهداف للمناطق الروسية في عملية قصف مفتوحة بين الجانبين. زيلينسكي يقول إن من بين النتائج الأخيرة لهذه الضربات تدمير أكثر من 60,000 طن من الذخائر في ترسانة تابعة لأسطول البلطيق الروسي قرب سان بيترسبورغ. دفعت هذه الهجمات موسكو لتغيير خططها في نشر منظومات الدفاع الجوي، والتي نقلت الكثير منها لتحصين مواقع في العاصمة موسكو ومضيق كيرتش. أوكرانيا تتابع هذه التحركات التي قد تفتح وفق الاستخبارات ثغرات أمام ضربات لاحقة. الساعات الماضية شهدت مزيدا من الغارات، أبرزها ما أعلن عنه جهاز الأمن الأوكراني في استهداف مطاري ساكي وغوارديسكي العسكريين في شبه جزيرة القرم، إضافة إلى منظومات الدفاع جوي روسية في محيط مضيق كيرتش. في المقابل، موسكو ركزت ضرباتها على دنيبرو وخاركيف، حيث أصابت منشآت حيوية في المقاطعتين الواقعتين تحت ضغط روسي كبير خلال الفترة الأخيرة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا إن دولة ناتو خذلت الولايات المتحدة في الحرب مع إيران. من جهته، دافع روتا عن أداء دول حلف شمال الأطلسي قائلا إن هناك ما بين 4,000 إلى 5,000 طائرة أمريكية أقلعت من قواعد في أوروبا خلال الحرب. وهنا في فرنسا، حيث أعلنت السلطات تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية. تفاصيل أوفى معك سليمان ياسيني.
2: أول حالة لإصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في فرنسا سجلت في البر الرئيسي، حسب وزارة الصحة الفرنسية التي أفادت أن الأمر يتعلق بطبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يشهد الوباء تفشيا واسعا. وأكدت الوزارة أن كل التدابير الاحترازية اتخذت، بما في ذلك عزل المريض فور وصوله إلى البلاد ونقله إلى المستشفى في ظروف آمنة لتجنب أي خطر للعدوى. وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني راست أكدت أن 5 ركاب من الرحلة الجوية التي كان على متنها المصاب اعتبروا مخالطين محتملين وتم عزلهم. وباتت هذه الإصابة في فرنسا أول حالة مسجلة خارج القارة الإفريقية لهذا الوباء الذي يصيب أوغندا أيضا، وينطوي على سلالة نادرة من الفيروس تعرف باسم بونديبوغي، والتي لا يوجد لها لقاح ولا علاج محدد. وفي المقابل، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا واسعا للمرض، حيث تجاوز عدد الإصابات 1,000 حالة وتسببت العدوى في 267 حالة وفاة.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يفترض الإعلان رسميا في 2 شهر تموز/يوليو عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك، الذي أثار قلقا دوليا بعد رصد إصابات به على متن سفينة هونديوس السياحية. في خبر آخر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل شمال اليابان، مشيرة إلى عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي. وفي فنزويلا، ضرب زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجات فنزويلا، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هذا الزلزال كان الحدث الثاني ضمن زلزال مزدوج. ودعت قطر مونديال أمريكا الشمالية لكرة القدم 2026 بخسارتها 3 أهداف مقابل 1 أمام البوسنة والهرسك في سياتل، فيما فازت سويسرا

0: على كندا إحدى الدول المضيفة بهدفين لهدف واحد في فانكوفر، وتأهلت سويا إلى الدور 32 عن المجموعة الثانية لمونديال 2026 في كرة القدم. كما حققت البرازيل والمغرب المطلوب وتأهلت سويا إلى الدور 32 من كأس العالم لكرة القدم بعد فوز الأولى بسهولة على اسكتلندا بثلاث أهداف مقابل صفر، والثانية بصعوبة على هايتي بهدف بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وفي خبر آخر بخصوص كأس العالم، أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعب وسط المنتخب القطري عاصم مادبو خمس مباريات بعد تدخله الخشن على الكندي إسماعيل كوني الذي خضع لعملية جراحية بسبب كسر في ساقه. نهاية النشرة، تذكير بأهم عناوينها. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه من غير المقبول الإعلان عن مسار في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران. قتلان بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وحزب الله اللبناني يندد بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. الإطار الشيعي في العراق يحذر من تدخل النظام للرئيس السوري أحمد الشرف في الشأن الداخلي اللبناني. رصد إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا، ومنظمة الصحة تؤكد أن خطر العدوى منخفض. نهاية النشرة.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
0: ومن أين نبدأ رضا؟
1: نبدأ جولة أحوال الطقس من العاصمة الفرنسية باريس، حيث تستمر موجة الحر التي تضرب العاصمة الفرنسية وكامل فرنسا. تصل درجة الحرارة عند منتصف النهار إلى 42 درجة مئوية نهار اليوم. في بروكسل تصل درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية، 32 درجة مئوية في لندن مع سماء صافية تماما. في برلين الجو صحو، درجة الحرارة تصل إلى 34 درجة مئوية. في روما تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية. أما في مدريد، زخات خفيفة من المطر صباح اليوم، درجة الحرارة عند منتصف النهار تصل إلى 32 درجة مئوية.
0: السجال يتصاعد بين واشنطن وطهران من دون أن يعطل المفاوضات الجارية، لكنه يشير إلى خلافات على التفاصيل غير محسومة بعد.
1: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
3: يستمر السجال السياسي بين واشنطن وطهران في شأن ما اتفق عليه حتى الآن وما لم يتفق عليه بعد في المفاوضات، وسادت في اليومين الأخيرين سرديتان فيما يتعلق بعمليات التفتيش المتوقعة للمنشآت النووية الإيرانية وكيفية إنفاق الأموال الإيرانية بعد فك تجميدها، فيما يواصل الجانب الإيراني التذكير بأن إنهاء الحرب في لبنان لا يقل أهمية بالنسبة إليه عن إنهائها في إيران. غير أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين شددا أمس على أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، بل أكد الوزير إسرائيل كاتس أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي مطالبة أمريكية بالانسحاب، معتبرا أن هذا إنجاز سياسي. لذلك يتوقع مراقبون أن تعود إيران إلى إشهار ورقة لبنان خلال المفاوضات سعيا إلى تحصيل مكاسب في ملفات أخرى، إذ أن الرئيس دونالد ترامب يواصل القول إن إيران تقدم تنازلات كبرى للغاية، فقد استبق أي اتفاقات معلنا أن إيران أبلغته أنها لن تفرض رسوما على عبور السفن مضيق هرمز، وقال إن عمليات الرقابة على المواقع النووية ستتم إلى ما لا نهاية وبمشاركة مفتشين أمريكيين، بل أعلن أن الأموال الإيرانية ستستخدم في شراء إمدادات طبية ومواد غذائية من الولايات المتحدة، ما يدعم المزارعين. لكن طهران ردت على تدويناته بالنفي، إلا أن الجدل لفت إلى أن واشنطن ستقيم في الدوحة آلية إشراف على إنفاق الأموال الإيرانية، وهذا ما أكده وزير الخزانة سكوت بيسنت. في غضون ذلك، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يدافع عن الاتفاق بين واشنطن وطهران خلال جولة قادته إلى الكويت والإمارات، ويستكملها اليوم في البحرين باجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. ويأمل روبيو في تهدئة مخاوف هؤلاء الحلفاء من أن يكون الاتفاق مع طهران على حسابهم. وكان هبوط الأسهم في الأسواق الخليجية أمس مؤشرا إلى أن الحذر قائم ومستمر.
0: قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم معك نجوى بن مبارك، ونقرأ في صحيفة إنديبندنت عربية مقالا يحمل عنوان المرشد الجديد ومعركة إدارة التوازنات.
4: نعم محمد، يرى الكاتب حسن فحص أن رسالة مجتبى خامنئي إلى محمد خاتمي تمثل تحولا سياسيا مهما قد يفتح صفحة جديدة بين السلطة والطيار الإصلاحي بعد سنوات طويلة من التهميش والقطيعة خلال عهد علي خامنئي. ويعتبر الكاتب أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة أفرزت واقعا جديدا داخل إيران وأظهرت أهمية التماسك الوطني، ما دفع النظام إلى إعادة النظر في علاقته بالقوى الإصلاحية والمعتدلة، كما يشير إلى أن استبعاد بعض الشخصيات النافذة من مكتب المرشد قد يعكس توجها لتخفيف نفوذ التيار المتشدد. ويؤكد المقال على أن التحدي الأكبر أمام مجتبى خامنئي يتمثل في إدارة التوازنات بين مراكز القوى السياسية والعسكرية والأمنية داخل النظام ومنع أي طرف من احتكار القرار، ويخلص إلى أن الانفتاح على الإصلاحيين قد يكون وسيلة لتعزيز الاستقرار الداخلي وإعادة بناء الشرعية السياسية وتوفير شريك يساعد القيادة الجديدة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية المقبلة.
0: صحيفة الخليج تساءلت في إحدى مقالاتها حول الحرب الروسية الأوكرانية وكتبت: هل تسكت المدافع بأوكرانيا كما صمتت في إيران؟
4: نعم، المقال رصد تطورات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، مشيرا إلى تحولها إلى حرب استنزاف طويلة مع مكاسب ميدانية محدودة لروسيا مقابل استعادة كييف مساحات صغيرة وتكبد موسكو خسائر بشرية واقتصادية كبيرة. ويؤكد الكاتب أن الدعم الغربي لأوكرانيا ما زال مستمرا رغم انشغال الولايات المتحدة بأزمات أخرى، خصوصا بعد تطورات الشرق الأوسط مع استمرار تزويد كييف بالأسلحة وتعزيز العقوبات على روسيا. ويشير المقال إلى تباين المواقف الدولية بشأن التسوية بين تمسك روسيا بالأقاليم التي ضمتها ورفض أوكرانيا أي تنازل ودعم أوروبي متفاوت. ويخلص إلى أن اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير رفع التوقعات بإمكانية تحريك ملف أوكرانيا، لكن المؤشرات الحالية ترجح استمرار حرب استنزاف طويلة أو صراعا مجمدا مع غياب أفق واضح لتسوية قريبة أو حسم عسكري.
0: في صحيفة الشرق الأوسط نجوى نتوقف عند مقال تحت عنوان أزمة الاقتصاد والحرب المتعددة الجبهات في السودان.
4: المقال يرصد تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان بالتوازي مع استمرار الحرب، حيث يواجه المواطنون ارتفاعا حادا في الأسعار وتراجعا كبيرا في قيمة الجنيه السوداني، ما جعل الغلاء الشغل الشاغل للحياة اليومية. ويشير إلى أن العوامل الخارجية مثل اضطراب التجارة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة زادت من الضغوط، لكن هشاشة الاقتصاد السوداني بفعل الحرب جعلت التأثير أشد. ورغم تدخل بنك السودان المركزي لضبط سوق النقد، فإن الإجراءات تبقى محدودة ولا تعالج جذور الأزمة، فقد تسببت الحرب في تدمير البنية التحتية ونهب القطاعات الإنتاجية وهجرة الكفاءات وارتفاع الفقر والبطالة. ويخلص المقال إلى أن الأزمة مركبة بين عوامل قديمة وتداعيات الحرب، وأن الحل يتطلب وقف التدهور النقدي وتجديد الرقابة على الذهب والصادرات وتنشيط الإنتاج والتحويلات الرسمية، إضافة إلى برنامج اقتصادي طارئ ومؤتمر وطني لإعادة بناء الاقتصاد على أسس مستدامة.
0: ونختم بصحيفة العربي الجديد ومقال بعنوان عندما تتزايد الشيخوخة في تونس.
4: الصحيفة ترى أن تونس تواجه تحولا ديموغرافيا متسارعا يتمثل في ارتفاع نسبة من تجاوز سن 60 عاما إلى 17% من السكان، ما يجعلها الأسرع شيخوخة في أفريقيا، مع تراجع معدل الخصوبة إلى نحو طفل لكل امرأة. ويؤكد أن هذا التحول لم يعد طارئا بل نتيجة تراكمات اقتصادية واجتماعية أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية. ويشير الكاتب الكاتب إلى أن البلاد غير مهيئة لمواجهة آثار هذا التحول، خصوصا في ظل تدهور صناديق التقاعد والتأمين الصحي والحاجة إلى إصلاحات عميقة تشمل تمويل الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة الضرائب وإشراك القطاع الخاص وربط التأمين الصحي بالتقاعد، كما يدعو إلى تحديث النموذج الاقتصادي ليواكب التحول الديموغرافي مع إدماج كبار السن كقوة اجتماعية نشطة، ويخلص إلى أن تونس تتجه نحو شيخوخة متسارعة دون استعداد كاف في مقابل تجاهل رسمي لهذه الأزمة.
0: شكرا لك نجوى بن مبارك، كنت معنا في قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم.
1: مخزن ذخائر عثماني يتحول إلى معلم تاريخي في قلب الموصل القديمة.
0: هو روبورتاج من العراق من إعداد محمد طلال.
5: بين حجارة الموصل القديمة يقف مبنى البارود خانة شاهدا على مرحلة مهمة من تاريخ المدينة، شيد قبل أكثر من قرن ونصف في العهد العثماني ليكون مخزنا للبارود والذخائر، وشكل جزءا من المنظومة الدفاعية للموصل إلى جانب سورها التاريخي وقلعتها الأثرية باشطابية. فاضل محمد رئيس لجنة المتابعة الأثرية للموقع.
6: مبنى البارود خانة تراثي من المباني المهمة التي تكتنف محافظة نينوى، يعود تاريخ إنشاؤه إلى سنة 1843 بأمر من الوالي العثماني أحمد بن محمد البيرغدار. استغل المبنى في تلك الفترة كمخزن للبارود مثل ما هذه التسمية. طبعا تعرض هذا المبنى لأعمال تخريب إبان الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003. باشرت مفتشية آثار وتراث نينوى بالتعاون وتمويل من منظمة اليونسكو العالمية بأعمال صيانة متكاملة للمبنى.
5: لا تقتصر أهمية البارود خانة على قيمتها التاريخية فحسب، بل تمثل اليوم أحد أبرز المواقع المرشحة لاستقطاب الزوار إلى المدينة القديمة، فموقعها المطل على ضفاف دجلة وقربها من عدد من المعالم الأثرية في الموصل يمنحها مكانة خاصة ضمن خارطة السياحة الثقافية. علي سالم مسؤول وحدة التراث في مفتشية آثار نينوى.
7: محافظة نينوى تسخر بالعديد من المواقع الأثرية والتراثية المهمة، ولعل موقع البارود خان الذي يجري حاليا عملية إعادة تأهيله وأعماره واحدة من هذه المواقع التي تقع ضمن مدينة الموصل القديمة، التي تحتوي على الكثير من المباني والمواقع الأثرية الهامة التي يقصدها الزوار والسواح المحليين والسواح الأجانب. الوظيفة التي ستمنح لهذا المبنى اللي هي كمتحف ومكتبة ستعزز من حركة الإقبال على هذا الموقع التراثي المهم.
5: مشاركة العمال والحرفيين الموصليين في إعادة التأهيل منحت المشروع بعدا إنسانيا يعكس ارتباط الأهالي بإرثهم التاريخي وحرصهم على استعادته، كما أسهمت أعمال الترميم في توفير فرص عمل لعشرات الشباب ليصبح المشروع نموذجا يجمع بين حماية التراث ودعم المجتمع المحلي. مشتاق زهير عامل مشارك في بناء البارود خانة.
8: عملنا هنا بهالموقع الأثري حس بفخر، رجع تراثنا القديم اللي الموصل مشهورة به. عدا هذا يعني هذا المواقع توفر عمل لكثير أيادي عاملة. أزيدك من الشعر بيت إنه دا يشتغل هنا أحس فرحان، يعني فرحان إنه دا يرجع، يعني هو من أهل الموصل فدا يرجع تراث الموصل.
5: وهنا يستحضر المكان بيتا قديما يقول: كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فالبارود خانة ظلت لسنوات تنتظر من يعيد إليها الحياة، حتى جاء من أدرك أن كنوز المدن ليست بعيدة عنها بل كامنة في ذاكرتها. محمد طلال، الموصل، مونتي كارلو الدولية.
1: نرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل من التحق بنا. صباح مونتي كارلو الدولية مستمر معكم.
0: مستمر وبعد دقيقة أو أقل من دقيقتين من الآن سيكون لكم موعد مع آخر الأخبار من إعداد وتقديم سليمان ياسيني.
1: بعد الموجز موعدكم مع النشرة الاقتصادية وهي مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: ونعود إليك رضا جودي في أخبار الاستهلاك.
1: وفيها محمد مصر زيادة معاشات التقاعد ب 15%. والخبر الثاني أو الموضوع الثاني تباطؤ الاقتصاد البريطاني يزيد الضغوط على المستهلكين.
0: منتخب المغرب والبرازيل يتقدمان إلى الدور الثاني في المونديال. وباقي الأخبار الرياضية مع وديع فيعاني.
1: نختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: السادسة والنصف صباحاً في باريس.
3: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم سليمان ياسيني. تفضل سليمان.
4: شكرا محمد. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج، وتعهد بعدم إضعاف أمنهم في ظل سعيه إلى طمأنتهم وسط شكوك من تلك الدول تجاه اتفاق مقترح لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. من جانبه واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة بشأن الحرب مع إيران خلال اجتماع مغلق مع أعضاء الحزب الجمهوري المنتمي إليه، وذلك قبل وقت قصير من طلب إدارته من الكونغرس تخصيص عشرات المليارات من الدولارات لتغطية تكاليف هذه أو هذا الصراع. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، وإن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة. وأضاف الحرس الثوري أنه سيتخذ إجراءات ضد السفن التي لا تلتزم بهذه الشروط. في لبنان قتل شخصان جراء ضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. غادت مقتل شخصين آخرين بنيران إسرائيلية فيما اعتبره حزب الله انتهاكا لوقف إطلاق النار الصامد منذ السبت الماضي. إلى ذلك قال مسؤولون من إسرائيل ولبنان إن الجانبين يبحثان في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب القوات الإسرائيلية بموجبه من أراضي اجتاحتها خلال الحرب مع حزب الله وتسلمها إلى الجيش اللبناني في خطوة محتملة صوب استعادة سيطرة لبنان على الأراضي المحتلة. أعلنت فرنسا تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، وهي أول حالة مسجلة خارج القارة الإفريقية لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على سلم ريختر وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فنزويلا، حيث رصد صحفيون ومبعوثون انهيار مباني ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس. إلى ذلك أعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد، كما أغلق مطار كاراكاس. وفي قبل قليل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الزلزالين خلف عددا مروعا من الوفيات دون ذكر أرقام رسمية عن الضحايا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، كشفت تقديرات مركز أليانس ريسيرش للبحوث أن أزمة مضيق هرمز لم تعد مجرد ملف نفطي، بل تحولت إلى أزمة شحن عالمية، إذ تنتظر نحو 1150 سفينة تقدر قيمتها مع بضائعها بنحو 125 مليار دولار تنتظر استئناف العبور الآمن من الخليج. زياد، ماذا تعني هذه الأرقام اقتصاديا، وهل نحن أمام أزمة شحن مؤقتة أم تحول أعمق في التجارة العالمية؟
5: هذه الأرقام تعني أن مضيق هرمز تحول من ممر طبيعي للطاقة وللتجارة إلى نقطة اختناق تجارية عالمية. عندما نتحدث عن 125 مليار دولار نوتة من عربية والبضائع العالقة في منطقة الخليج والمضيق، فنحن لا نتحدث فقط عن نفط وغاز، بل عن كامل سلاسل التوريد العالمية وكافة مفاصل تلك السلاسل من بضائع وحاويات ومواد خام، عقود التأمين، شركات أو أجور الشحن، الموانئ وعمليات الموانئ وغيرها من تفصيلات تتعلق بسلاسل الإمداد العالمية. الأثر الاقتصادي لا يظهر فقط في مسألة تأخر وصول البضائع وشحنات الطاقة، بل في ارتفاع كلفة المخاطر التي يمكن أن تبقى مطبقة لفترات أطول. شركات التأمين عادة عندما تطبق كلف أو رسوم مخاطر الحرب فإنها لا تتخلى عنها إلا بعد فترات طويلة حقيقة، حتى لو عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي في هذه المنطقة أو تلك. شركات الشحن عادة كذلك تطالب بعلاوات إضافية، المستوردون يواجهون تأخير في مسألة المخزون، الشركات تتجه في تلك الحالات إلى إعادة حساباتها يعني بما يتعلق باستخدام المسارات الرئيسية أو المسارات البديلة. لذلك الأزمة قد تكون مؤقتة من حيث الإغلاق، لكن آثارها قد تمتد لمدايات أطول. العالم كان يتحرك لسنوات طويلة وفق مبدأ المسارات التي تحقق أقل كلفة وأسرع في زمن الوصول، لكن الآن بعد أزمة مضيق هرمز المسألة اتجهت إلى البحث عن المسارات الأكثر أمنا والأكثر مرونة.
3: إذا بدأت السفن بالعبور مجددا زياد، فلماذا لا تعود الحركة فورا إلى طبيعتها؟
5: نعم، يجب التفريق حقيقة بين إمكانية عبور السفن وبين استعادة الثقة في الإبحار في منطقة مضيق هرمز. في الملاحة الدولية فتح الممر قانونيا أو سياسيا وحتى من الجانب العسكري شيء، واعتباره مسارا آمنا تجاريا ومن ناحية التأمين وغيرها شيء آخر. السفن تحتاج إلى ضمانات أمنية مستدامة ومسارات واضحة ومستقرة وتنسيق بحري على مستوى عال وتقييم مخاطر من مالكي السفن وشركات التأمين وقباطنة السفن. لذلك أشارت أليانز إلى أن عودة الحركة إلى مستويات ما قبل الأزمة تحتاج إلى ضمانات قوية للمرور الآمن، خاصة إذا كان المطلوب العودة إلى معدل يقارب 140 سفينة يوميا ما قبل الحرب. مسألة أخرى هي تتعلق بتراكم وازدحام السفن داخل منطقة الخليج. عندما تتوقف مئات السفن أو تتباطأ حركتها لأسابيع أو حتى لأشهر، لا يمكن حقيقة ترتيب حركة تلك السفن أو تفريغ هذا التكدس الكبير في الشحنات والبضائع خلال فترة قصيرة. هناك مشاكل تتعلق بالألغام ومسألة التنسيق بين السلطات البحرية في منطقة الخليج. حقيقة الجميع دخلوا في حالة استثنائية تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون، فضلا عن أن بعض السفن قد توضى للانتظار بدلا من المخاطرة والدخول في منطقة لم تؤمن بشكل كامل وخاضعة للتجاذبات السياسية بين إيران من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى. لذلك نرى أن الحركة قد بدأت بالتحسن لكنها ما تزال محدودة مقارنة مع الحركة ما قبل الأزمة التي كانت تدور عند مستويات 125 إلى 140 سفينة يوميا.
3: شكرا لك زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، كنت معنا في أخبار الاقتصاد.
6: صباح مونتي كارلو الدولية، محمد بوشيبة، رضا جودي.
3: من أخبار الاقتصاد إلى أخبار الاستهلاك والتسوق، رضا، مصر زيادة معاشات التقاعد ب 15% اعتبارا من شهر يوليو.
7: نعم محمد، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بزيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو تموز المقبل، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لكبار السن ودعم الفئات الأكثر احتياجا. وتشمل الزيادة المعاشات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية وإضافة إلى المعاشات الاستثنائية المقررة بموجب القوانين المنظمة. وتأتي الخطوة وسط مطالبات من جمعيات المتقاعدين وعدد من النواب برفع نسبة الزيادة لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم الذي تجاوز 30% خلال العامين الماضيين. من جهتها أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن مواردها الحالية لا تسمح بزيادة أكبر من النسبة المقررة قانونا، مشيرة إلى اعتمادها على إيراداتها الذاتية وسداد الحكومة أقساط المديونية لصناديق المعاشات.
3: وتباطؤ الاقتصاد البريطاني يزيد الضغوط على المستهلكين وسوق العمل.
7: أظهرت بيانات حديثة دخول الاقتصاد البريطاني مرحلة انكماش للشهر الثاني على التوالي في مؤشر على تراجع النشاط الاقتصادي واستمرار الضغوط على الأسر والمستهلكين. وكشف المسح الذي أجرته مؤسسة ستاندر أند بورز جلوبال عن ضعف في سوق العمل مع استمرار تسريح الموظفين وتراجع فرص التوظيف، ما يثير مخاوف من انخفاض الدخول وزيادة القلق بشأن الاستقرار الوظيفي، ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الأسر تواجه أعباء المعيشة المرتفعة رغم تباطؤ وتيرة التضخم مقارنة بالعامين الماضيين.
6: النشرة الرياضية.
3: منتخب المغرب والبرازيل يتقدمان إلى الدور الثاني في المونديال. وباقي الأخبار مع وديع في عني. صباح الخير وديع.
8: صباح الخير. المغرب والبرازيل من بين المتأهلين إلى دور الثاني في المونديال. البرازيل بعد تفوقه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة تألق خلالها فينيسيو جونيور صاحب هدفين في الدقيقة السابعة ثم خلال الوقت بدل الضائع في نهاية الشوط الأول، فيما سجل ماتيوس كونيا مهاجم مانشستر يونايتد الثالث. وشهدت المباراة عودة نيمار إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة. دخل النجم البرازيلي بديلا في الدقيقة 76 عوضا عن ماتيوس كونيا ليرتدي القميص البرازيلي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023. المنتخب المغربي من جهته تغلب على هايتي 4-2 بصعوبة بعدما كان تقدم المنتخب القادم من الكاريب مرتين. بونو الحارس المغربي سجل في مرماه في الدقيقة 10 وإيسيدور مهاجم ساندرلاند في الدقيقة 43 في الشوط الأول. القائد أشرف حكيمي عادل مرة أولى في الدقيقة 39 وإسماعيل سايباري سجل هدفه الثالث في المونديال قبل نهاية الشوط الأول. وفيما بعد وفي نهاية اللقاء سجل المهاجم البديل سفيان رحيمي في الدقيقة 78 هدف المغرب الثالث، والمهاجم البديل الآخر جاسيم ياسين في الدقيقة 89. 7 نقاط للبرازيل وللمغرب في الصدارة، البرازيل في المرتبة الأولى بفارق الأهداف زائد 6 مقابل زائد 3 للمغرب. 3 نقاط فقط لاسكتلندا ولا شيء لهايتي في هذه المجموعة الثالثة. قبل ذلك تقدمت سويسرا وكندا إلى الدور الثاني عن المجموعة الثانية. كندا للمرة الأولى في تاريخها. سويسرا تغلبت تحديدا على كندا 2-1 واحتلت صدارة هذه المجموعة. وتقدم المنتخب السويسري عند انطلاق الشوط الثاني مسجلا هدفه الأول عبر روبن فارغاس لاعب إشبيليا قبل أن يضيف المهاجم الواعد يوان مانزامبي لاعب فرايبورغ الهدف الثاني. وقلص الفارق لكندا البديل بروميس ديفيد في الدقيقة 76. وفي اللقاء الآخر الذي أقيم في نفس الوقت كما يحصل الآن في هذه الجولة الثالثة من المباريات، تقام مباراتا كل مجموعة في نفس الوقت. في اللقاء الآخر إذن هزم المنتخب القطري 1-3 أمام البوسنة والهرسك، وسجل كريم عليجوفيتش ومحمود أبو ندى في مرماها ثم قلص القائد القطري حسن الهيدوس الفارق وأضاف أرمين ميهوفيتش الهدف الثالث للبوسنة. فاعتلت سويسرا الترتيب ب7 نقاط بعد فوزين وتعادل أمام كندا 4 نقاط متقدمة بفارق الأهداف على البوسنة التي سيكون عليها الانتظار لمعرفة ما إذا ستتأهل، وقطر في الأخير في هذه المجموعة مع نقطة واحدة. قطر هو سادس منتخب يغادر البطولة بعد تركيا وهايتي وتونس والأردن وبنما، فيما غدا عدد المتأهلين 11 منتخبا: المكسيك، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، الأرجنتين، والنرويج، وكولومبيا، زائد سويسرا، كندا، البرازيل والمغرب. والجولة الثالثة من مباريات المجموعات ستتواصل اليوم مع لقاءات المجموعات من الرابعة إلى السادسة. في الخامسة بداية عند الساعة 10 مساء بالتوقيت الأوروبي كوراساو مع الكوت ديفوار والإكوادور مع ألمانيا. المنتخب الألماني سبق أن ضمن التأهل وقد يلجأ المدرب يوليان ناجلسمان إلى إراحة بعض لاعبيه لتفادي الإصابات، خاصة أنه خسر مدافع دورتموند شلوتربيرغ في المباراة السابقة وعاد إلى بلاده ولن يتمكن من مواصلة المشوار. الكوت ديفوار في المرتبة الثانية من هذه المجموعة بحاجة إلى نقطة التعادل من أجل مرافقة المانشافت إلى الدور الثاني بعد فوز وخسارة حتى الآن، والإكوادور وكروساو لهما نقطة واحدة وهما بحاجة إلى الفوز. وفي المجموعة السادسة سنتابع اليابان ضد السويد وهولندا ضد تونس. 4 نقاط حاليا لهولندا واليابان و3 للسويد ولا شيء لمنتخب التونسي الذي عرف الكثير من المشاكل مع خسارة أولى 1-5 أمام السويد أدت إلى إقالة المدرب صبري اللاموشي وتعويضه بمدرب فرنسي آخر إيرفي رونار، غير أن النتائج لم تتحسن وهزم نصور قرطاج مرة ثانية وأيضا بفارق 4 أهداف 4-0 أمام اليابان. المنتخب الهولندي من ناحيته حقق فوزا عريضا 5-1 على السويد ويبدو جاهزا للذهاب بعيدا في هذه البطولة. مباراة المجموعة الرابعة ستقام الليلة المقبلة، الولايات المتحدة ضد تركيا والباراغواي ضد أستراليا، وفيما ضمن المنتخب الأمريكي التأهل وأقصي المنتخب التركي ستتنافس أستراليا والباراغواي على المرتبة الثانية المؤهلة، والتعادل سيكون لمصلحة أستراليا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
7: إليكم الآن تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار معك محمد بوشيبة.
3: الحرس الثوري يعلن أنه من غير المقبول الإعلان عن مسار في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران. قتيلان بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وحزب الله اللبناني يندد بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. الإطار الشيعي في العراق يحذر من تدخل نظام الرئيس السوري أحمد الشرف في الشأن الداخلي اللبناني. رصد إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا، ومنظمة الصحة تؤكد أن خطر العدوى منخفض.
6: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
7: إلى المدونة، مدونة اليوم جمانة حداد، والعنوان الأرض حين تصبح كرة فعلا.
9: لا أفهم كثيراً في خطط اللعب ولا في تفاصيل التسلل ولا في التعقيدات التكتيكية التي يتجادل حولها عشاق كرة القدم ساعات طويلة، ومع ذلك أحب الفوتبول. أحبه لأنه واحد من آخر الطقوس الجماعية التي لا تزال قادرة على جمع البشر حول شيء واحد من دون أن تسألهم عن دينهم أو جنسيتهم أو طبقتهم الاجتماعية أو ميولهم السياسية. في عالم يزداد انقساماً يوماً بعد يوم، تأتي كرة القدم لتذكرنا بأننا ما زلنا قادرين على الفرح معاً وعلى الحزن معاً أيضاً. يكفي هدف في الدقيقة الأخيرة لكي يقف ملايين الأشخاص في اللحظة نفسها في مدن مختلفة وقارات مختلفة صارخين بالانفعال نفسه. كم هي الأشياء الأخرى التي لا تزال تملك هذه القدرة؟ قد يظن البعض أن الأدب وكرة القدم ينتميان إلى عالمين متناقضين، الأول عالم التأمل والكلمات والعزلة، والثاني عالم الصخب والجماهير والحركة. لكن الحقيقة مختلفة تماماً. كثير من الأدباء الكبار وقعوا في حب هذه اللعبة وكتبوا عنها بشغف لا يقل عن شغفهم بالرواية أو الشعر. بيير باولو بازوليني على سبيل المثال كان مولعاً بكرة القدم ووصفها بأنها آخر لغة مقدسة في عصرنا. أوزفالدو سوريانو جعل منها مادة أدبية بامتياز وكتب نصوصاً آسرة عن المباريات واللاعبين والجماهير، كاشفاً الجانب الإنساني العميق المختبئ خلف المستطيل الأخضر. أما إدواردو غاليانو فقدم واحداً من أجمل الكتب عن اللعبة، كرة القدم بين الشمس والظل. بالنسبة إليه لم تكن مجرد رياضة، بل هي مسرح للحلم والخيبة والعبقرية والظلم أيضاً. كتب عنها كما يكتب شاعر عن الحب بحنين وأعجاب وغضب ودهشة. ربما لهذا السبب تستمر كرة القدم في سحرنا، لأنها ليست مجرد لعبة، إنها رواية تكتب مباشرة أمام أعيننا من دون أن يعرف أحد نهايتها. إنها المكان النادر الذي يمكن أن يتحول فيه المجهول إلى بطل، والقوي إلى مهزوم، والمستحيل إلى حقيقة خلال 90 دقيقة فقط. في النهاية لعل أعظم ما في الفوتبول أنه يذكرنا بشيء نحاول نسيانه دائما، أن الحياة نفسها ليست سوى كرة تتدحرج في اتجاهات غير متوقعة، وكل ما نستطيع فعله هو أن نركض خلفها بشغف. جمانة حداد.
10: أبراج مونتي كارلو الدولية.
7: الأبراج ونوتة عربية. الأبراج مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
11: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
7: أهلين أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف أن القمر في برج العقرب، لكن ما الجديد فيما يخص الزوايا اليوم؟
11: نعم، القمر موجود في العقرب من امبارح، وعلى فكرة راح يفضل كمان لغاية بكرة الجمعة لغاية ساعات المساء. هلأ الزوايا متنوعة وعددها 3. أول زاوية جاية الساعة 11:15 قبل الظهر، تربيع بين القمر والزهرة، هاي المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. الزاوية الثانية جاية الساعة 1 بعد الظهر بين الزهرة وزحل، ترايم 120 درجة، هاي بتعزز العلاقات العاطفية الناجحة. آخر زاوية متأخر كتير الساعة 11:30 بالليل جاي تقريبا، هي بين الشمس ونبتون، تربيع بتخلي بعض الأشخاص يشطع فيه خياله، بعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. اليوم ما فيش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة، وطبعا الأمر ما غير موقعه، إذن اليوم كمان المشاعر متطرفة ومناسب للزراعة ولأص الشعر لإطالته.
7: لنرى الآن تأثيرات القمر ونبدأ بالحمل.
11: لاحظنا على الحمل امبارح مشغول في ضبط أموره المالية المشتركة، اليوم كمان نفس الشيء، في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس المستفيد أكثر اليوم الحقيقة هم مواليد شهر 4 شهر أبريل نيسان. بالنسبة للحمل أفكاره بتتم مقبولي كمان عند أفراد العائلة، بتفهم وجهة نظره وأجواء الرومانسية دافية.
7: ماذا عن الثور؟
11: الثور لاحظنا عليه من بارح مركز على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، وقلنا أنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، فمع ذلك إذا كانت العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج ما في خلو مسار اليوم، إذن بإمكانهم يتمموا طلب خطبة زواج، وفي بحر النهار بإمكانهم يوقعوا عقد تجاري يستفيدوا منه. الحقيقة أكثر المستفيدين من الشراكة اليوم هم مواليد شهر مايو وأيار، كمان بنلاحظ أنه مولود برج الثور مليان طاقة مليان نشاط وأفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران، فترة ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة والامتحانات.
7: ماذا عن الجوزاء؟
11: الجوزاء مضغوط في مجال العمل امبارح واليوم كمان، وهذا شيء مستمر لغاية بكرة، مطلوب منه طبعا أنه يحاول ينجز قديش بيقدر بدون ما يبالغ في المجهود الجسماني. بالنسبة للجوزاء أجواء الرومانسية دافية ممتازة، وبتم أفكاره من صبي حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
7: أخبار السرطان؟
11: السرطان ما زالت الرغبة قوية للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. الحياة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، لكن من العاشر من الشهر الجاي بتكون أفضل بكتير، بإمكانهم يمارسوا نشاطات فنية وأدبية، لكن أدبية ناجحة معاهم أكثر، وبتم عندهم فرص مالية لغاية العاشر من الشهر الجاي. هذا المال أغلبه بيجي من العمل أو بيستردوا مال بدهم إياه من قبل.
7: إلى الأسد الآن؟
11: الأسد مشغول من امبارح في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية، اللي ما كان عنده فرصة امبارح يدخل التغييرات المطلوبة على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، المجال مفتوح قدامه طوال هذا اليوم. كمان الأسد بنلاحظ أنه شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء الرومانسية حلوة، مندمج في المجتمع بسهولة، أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه. لكن أهم نصيحة للأسد، لأنه الشمس موجودة ببيت المتاعب، ألا يهمل صحته إذا شعر بأي أعراض غير اعتيادية.
7: ننتقل إلى العذراء.
11: العذراء نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات. ممكن جدا يجتاز امتحان أو يجري مقابلة بيعزز العلاقة مع الإخوة والجيران. التجار المحليون لا سيما مواليد شهر سبتمبر أيلول عندهم فرصة حلوة بيستفيدوا منها في عملية البيع. العذراء مليان طاقة ومليان نشاط وأفكار مقبولة عند الأصدقاء اللي بيتعاونوا معه.
7: وإلى الميزان الآن.
11: الميزان مركز أكثر شيء على ميزانيته من مبارح، وكان عنده فرصة مبارح وما زالت موجودة اليوم وبكرة. مبلغ من المال هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، مشغول بالأمور المالية أكثر شيء. وبنلاحظ على الميزان أنه أجواء الرومانسية حلوة وأفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
7: ووصلنا إلى العقرب.
11: طبعا الأمر موجود عندهم من امبارح اليوم وكمان لبكرة زي ما قلت في البداية، إذن مليان طاقة مليان نشاط، هذا إضافة إلى وجود الشمس في السرطان، وبالتالي عنده الطاقة لإنجاز قسم كبير من العمل اللي قدامه. شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، الأكاديميون لسه عم يستفيدوا في عملية الدراسة والتدريس. كمان بنلاحظ أنه قدامهم فرص لمن يبحث عن عمل أو من يرغب في إدخال تغييرات على طبيعة العمل. موجودة هي الحقيقة لغاية التاسع من الشهر الجاي، ولكن لأنه عطارد يتراجع في تقريبا آخر يوم من هذا الشهر، اللي بدي يعمل تغيير يعمله هلا.
7: أخبار القوس.
11: القوس تعبان مبارح، يعني نوع من التعب أو الملل مسيطر عليه مبارح اليوم وكمان بكرة مع الأسف. مطلوب من القوس أنه يحاول ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل وأن يخلد إلى الراحة. الشيء الإيجابي عند القوس أنه أجواء الرومانسية حلوة، حتى قسم منهم ممكن يبدأ على غرامية ضمن سفر أو
12: تقريب.
11: وأهم نصيحة كمان للقوس، لأنه هون الشمس موجودة بالسرطان وقلنا مش مرتاح هو، إذن يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر، لكن الاحتمال الأكبر الحقيقة صحته هو.
7: أخبار الجدي اليوم كيفه؟
11: الجدي وضعه أفضل بكثير من القوس، على اعتبار أنه نشاط اجتماعي قادر في هذا اليوم أنه يشارك في حفلة مثلا أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة الصديق. الجدي أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك أو أي شخص بتعامل معه. وبالتم قدام مولود برج الجدي حتى العاشر من الشهر الجاي فرصة لمكسب مالي بتيجي من شراكة أو تعويض.
7: إلى الدلو.
11: الدلو مركز نمبارح على العمل والمركز الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة للدفع بمصالحه في مجال العمل. إذا كان موظف بيقدر أنه يعني يتقرب من المسؤولين بيقدروا أتعابه وكفاءته. إذا كان بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، يلحق نفسه هلا لأنه شهر الجاي معظمه بيكون عطارد يتراجع، بيقدرش يقوم بهاي الخطوة. وبنلاحظ على الدلو أنه الأجواء الرومانسية دافية، بس يدير باله على صحته مع وجود الشمس في برج السرطان.
7: وأخيرا برج الحوت.
11: الحوت بيجي خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، لكن الأجواء الرومانسية الحياة مش كتير مشجعة. من العاشر من الشهر الجاي بتكون ممتازة أحسن من هلا. بالنسبة لمواليد برج الحوت مع اللي ذكرته، الشمس بعد لسه بالسرطان، وبالتالي هذا يعني أنه الوضع الجسماني عندهم جيد لا يبعث على القلق، أي شغلة بتكون عابرة. بس نصحت أكثر من مرة وبعيدها، ديروا بالهم مواليد الحوت من الارتفاع بالوزن حتى التاسع من الشهر الجاي.
7: معنا رسالة ياسر من سوريا وهو مهتم بعلم الفلك، يسأل عن مغزى تراجع الكواكب التالية عند الولادة، يتحدث عن المشتري، زحل، أورانوس، نبتون وبلوتو.
11: نعم، نقول لياسر، احنا طبعا انا بشجعه وبقول له المشتري لما بيكون بتراجع في الخارطة، هذا الشخص بيكون بطيء في ادخال تغيير جذري على نمط حياته. زحل لما بتراجع، الشخص هذا بفضل اتباع طرق مدروسة ومجربة لبلوغ الهدف بعيدا عن المغامرات الطائشة. أورانوس لما بتراجع بتم يفكر بالماضي أكثر من الحاضر والمستقبل، يرمي الماضي ويحاول أنه ينسى. نبتون بالتراجع بشعر بقوة الحدث وبيعرف كيف يستفيد منها. أخيرا بلوتو لما بيتراجع، هذا الشخص بيفضل أنه يتبع طرق سلمية بعيدا عن العنف لبلوغ الهدف.
7: ونختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
11: نعم يا رضا، اخترت ممثلة أمريكية اسمها أنجيلا كينزي.
7: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
11: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
7: الله يعافيك، إلى اللقاء.
11: إلى اللقاء.

0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الاختصاصية في التغذية مجد الخطيب لفتح ملف الأكل الصحي المبالغ فيه هل يمكن أن يتحول إلى اضطراب غذائي؟ نستقبل أسئلتكم الآن على صفحة الفيسبوك.
1: Twenty-four hours a day, 7 days a week. This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.

وصرت استعرض صور اصحاب مرقوا على عيونك زمان الحب من دون وعي صفيت حد الباب وتفتحه وما كان عندي قلب وصرت استعرض صور اصحاب مرقوا على عيونك زمان الحب ومن دون وعي صفيت حد الباب وتفتحه وما كان عندي قلب.

0: المطرح والبال
1: عاد احتل ورجعت سلمت مفاتيح البيت دق باب البيت عالسكة كلت وحدي بهالمسا بالبيت قاعد لحالي راجع حسابي عسراج صار مخلص الزيت مين عم بدق عبابي سألت حالي قبل ما رديت
0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نام برقص تانجو برقص مامبو
1: هي مامبو
0: برقص تانجو برقص مامبو
1: هي مامبو
2: يا ندرة دلدو
1: هي مامبو
2: صوتو درادوستا
1: هي مامبو
2: ضروري نهيدا
1: هي

0: درويش عالبركي بيعيش محسوبك درويش عالبركي بيعيش عربي فرنجي تركي عجمي
1: بيلبش طلطش يس بيلبش طلطش
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق وبشاير يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق بشاير سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير حلفتك يا طير

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك

في فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح احشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق اكتر قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت
1: بنوت عربية أغانينا هيك
2: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة
1: وكمان هيك
3: يا كذابة
1: وكمان هيك
3: عالطاير بفتح

0: نوتة نوتة عربية
1: مين هي؟
2: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
3: نوتة عربية .com تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية .com تستحق السماع.

هل تعلم أم هي لا تعلم أني بالشكر فتى مغرم؟ هل تعلم أم

0: الله محيي عسكرنا.
1: ايه يا عبدو احكي يا عبدو.
0: الله محيي عسكرنا.
1: ايه يا عبدو احكي يا عبدو.
0: الله محيي عسكرنا.
2: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
3: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
2: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديل كفاية
3: هيا منديل كفاية
2: من زحلي عارة شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: قلت لها
2: قلت لها
1: قلت لها
2: شو
1: قلت لها يا حلوة العم تكبري خايف عليكي تكبري وتتغيري قلت لها يا حلوة

جنح الشفق مجروح من حسنها ومن سحر لفتتها يا يا والمجد عايش هون ما بيروح بكحل عيونه بنسمتها بحب أرزيق

الصبح بكير طلت عرايس نور طلتها وألحان فلتاني من عصافير بتعجق الوادي بنغمتها

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

والدنيا ما تدوم متوحش امي تدعي لي بالخير في سباحك نقوم متوحش ضحكه خرجه من القلب ومتوحش زروسي متوحش كف ما عند المعلم ما قريتش دروسي متوحش حليبي وحلوه في جيبي وبوس على جبيني متوحش المرضى ونرمي في الدهشه وامي اللي تداويني متوحش بابا اللي يجيب القفه خضره والحم والقلوب البيضة اللي اليوم ولا تفحم اليوم صاحب خوان والخوم تبان وفاتورة وديوني اليوم ما لقيتك انا نومرهم في تليفوني ساري يا سكرة كاس وراكاس والفراق سباح مروح الفجر وصوت الاذان حي على الفلاح ضيع بين الشيب والعمر مشى والضحكة وين مشات فاتورة ذو وفاتورة ما وشني العشاء متوحش خرجة بين بابا وامي وشديني من نادي

من غير ذنوب فجروا ميزيريا ومسطورين وفرحانة القلوب متوحش خويا نتعارك أنا بيا على طرف الدجاج وامي اللي تقوم وتاخولي حقي وتقول خوكم مكلاش متوحش صاري كيف لعبنا سارق وبوليس وأنا وبنت الجارة لعبنا عروسة وعريس واليوم كبرنا والبوليس حتى سارق في الأحباس واليوم بنت الجارة ولت الشاو في حابين الناس وتمشي الأيام وكبرت الهموم والشيطان كبر اللي فينا استغنى واللي فينا حرق واللي فينا تر

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: ريتاني تنبعك مع السل
0: وكمان هاي

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيها منديلك فيها
3: حيها منديلك فيها
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبة هدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حدها
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا نوتا إذا حابين عربية تقدم لكم إياه عبر نوتا عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فارقني. طمن عقلبك لو شي مرة بيسكن دلوعي وحس بالغمرة، حس بدفا دمي مش بدمك، عيونك حلال عليها تملكني.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنة
0: نوتة حبك نوتة عربية وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدك تقوم تجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعاتنا،
0: لكل مستمعينا،
1: لكل مستمعينا.
0: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هي وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
3: انتظروا كل جديد شكري العروسي أوشكي على نوتة عربية.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك

0: حبايب
1: وكمان هي
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك، يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقي ليك ومساه وصباح

تحرم لو غيرك قالها لي. قلبي الحيران يا حبيبي وعنيك كمان يا حبيبي، قلبي الحيران يا حبيبي.

0: نوت عربيا
1: لي قلبي ومفتاحه دول ملك ليك.
2: لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشفت

الليلة رح نقطع سياج العزوبية، ايدك بايدي يا نور عيني، والليلة رح يسجل التاريخ انك روحي وساكنة فيه. كانت صغيري

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: Yeah, bring it.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
3: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية نوتة من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: שוב.
1: notaarabia.com نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا وكمان هيك
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك وكمان هيك
1: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
2: خليتني نمشي بخيالك عطر
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. نوتة نوتة عربية. ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير.

0: وكمان هي
1: امرني كسر لي ضلوعي ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: نعيش بحسن
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الحبايب والأهل والأصحاب والوادي وبلادي ورقصني يا جاي.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: 24 hours a day, 7 days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
1: Nota. Nota Arabia.
2: على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

خدت حدودك وتحتل قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وكل التوفيق جوزيف عطيه.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.